ولو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين

أراد ربك فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرًا

قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة

فَأَفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعاً

الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل

0: الله أكبر الله أكبر
1: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
0: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على

الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون

وهو العلي الذي الرحمن يرفعني بجاهه ويولين العبادات وهو الخوي الذي

ثانية، فكان رضي الله عنه بتقواه جبلا راشخا من الصبر ورضا بقدر الله، حتى اختاره الله وقدمه مجددا لدينه الحنيف، فخدم هذا الدين خدمات جليلة ممثلة في مؤلفاته وفي رباطاته وفي أتباعه الذين رباهم وصفاهم حتى صاروا نجوما في الصلاح والإصلاح. فرحمهم الله تعالى ورضي عنهم رضا يشمل الآل والأصحاب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك جلدي بوك تالبي مريدي ما يكتي سما كادو شندقل أكيتورو الشيخ محمود المنتخى مين خمنة موفي توقع يتايب سرين تواتي جي قصوف مين يعلم يقف في لول تا أندقر مي كلفة كيبوك يكا سرين توا أكفو ما نك جادنا تالي جيتو جي كادو موي سانت أنجرم موالم جيلد ي نيوي سي ماغال جي تامبليو كو ناتي كليفه ديني دي كيري ديني تامبليو كو جي سين كليفه ييغا خامني نيوالن فيبا نيو تيوال لين في اك مبوالم مبوك جوليتي باو سي بي ريومي اك بيتيم ريو دي غيرام يتام نيو مبوك ريومي ييب دي نيو ديليغاسيون بي بايكو سي نجيتا ريومي بريزيدان دي لا ريبوبليك بسيرو جمعي فاي دي تكنيو بلك تلوحل منسر الانتريير محمد المختار سيسي سرين بنيانا مينجل يوبانت اكتانت انجرم جمعكو تي پريسدان تي موالم انبوالم اي جورنم يمو جوخون ديگل نير لو يوين الماغل با دفنا تي موالم ليغا حمنا سين كاتان اغنفا ko neena mi ngi koy sant bu baax di ko gëm di ko ñaanal yalla suñu borom dimbali ko ba motli yene jëm am ci dekk bi dira beral sa nuyo bop yow mi nga xamne ya doon coordonné magal gi mu nekk ci sa gron yow itam nga def ci taxaway bu mat sekk bo xamne mbolam lu aji sa walla la nga ci war def lepp def ko bu mat sekk kon yow tam ñi ngi lay sant bu baax di la gërëm li nga wax sa biir kaddu rek serigne touba yalla da ko gërëm ba ku ko jëfël rek tabbi ci biir gërëm la kon ñi ngi lay sant ak yow tam di la gërëm di yobante rek li nga waxon legi moy ginaaw santé gërëm li kaddu yu soñé ngir xam dayu magal gi ku fi duggu xam ko ñi doon xeyma sax ay professeur université université bambay ak lende ci dakar ak boutouba ñoko doon def 2025 biñu xolé xayma yi mi nga tollon ci liñu joxalante ci bir market gi 250 milliards biñu xolaat yeren ta natuway woor liñ koy def ba ci banque centrale biñu xolé ren li gëna neew moy 630 milliards lolu doonu limbu tuti kon lolu kuko wajelu fefu kat dekk bi kon de ken dot fuma dugati kon lolu lu mata baye xel bu baakha bax na ndax ñom biñu xeyma sax dañuy wax na ci manu te ak wañi fu wara nek 200000 ñu wañi ko ba 100000 wala fu wara nek 200000 ñu wañi ko 300000 ñom ba 200000 ngir woor lu way japp nay ne sax jégena 1000 milliards ko lolou doon tuddu tuti kon ndaje yu ko upp ci aduna amatu kon burdu walu jaamu yalla gi ci seigne bi seigne santane yit warna lol ñu jangataat ko xolaat ko benen xolini di nu itam mbollem ambassadeur yi fi tewal seen rew bayu ken ken ku ci na sa digeunte Touba yaangi ko rafetal di nu itam mbollem yeen formation politique yi fi tew bayu ñu kenn

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

0: Le mois béni de Safar nous rassemble dans le souvenir vivant de l'exil de cher Ahmadou Bamba Khadim Rassou.
1: بإذنه مما جنيت ومدى أبايع اليوم رسول المصطفى بخدمة وأسأل الله الوفاء